منه شيء عن جد عن جد لبست هيك وعملت هيك راحت وين هيك وهيك عن جد عن جد